0: الصلاة. الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: لا إله إلا الله.
0: لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. صل وسلم على سيدنا محمد وآله سنه يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. صلي فرض الجمعة. الله أكبر.

0: كان على أجر العاملين.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.
1: Baik pendengar, demikian siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat 9 Oktober 2026 Masehi dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Kita telah bersama-sama mengikuti seluruh rangkaian ibadah penuh berkah ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat serta keberkahan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kami kru yang bertugas, penanggung jawab Kepala LPP RRI Sungai Liat, Ruli Prasetyahadi, pengarah teknik Saparudin Amri, petugas teknik di lapangan Beni Saputra, Dian Ismu, Ferdi S, Hendra Gunawan, Hermanto Mulia, Ahmad Firdaus, Fajar Basuseno, Aji Kusuma, Agus Salim, Darus Witan Reza, dan petugas teknik di Masjid Agung Sungai Liat, Haji Dedi, pengarah acara Topan Libero, serta saya Irun Aulia Rahman selaku pembawa acara, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio rekan Ustadz Dudi.

قائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.